чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чисти, чис